0: Halkın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan İshak Danış. Ahzab Suresi 21 ila 34. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Zümer Suresi 38 ila 52. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيوم

إني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين.

مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد

يتقون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا.

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.

اقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك ف

فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى

ولم ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.

الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Müminun Suresi 12 ila 17. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء ليُنذِرَ يَوْمَ

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Muhammed Sizcan Şuara Suresi 69-89. Ayetler
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم

0: Kral Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Fatır Suresi 15 ila 26. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Ferruh Muştuer Taha Suresi 77-82. Ayetler
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kulağının sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Ra'd Suresi 26 ila 30. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.